وفي الفزان الولدو وفي المصيح اللي نجيب كلامه بالعقل واحدة واحدة ثابت ما هوش محذوف. وهذا من عند عبد القادر بالقلي، وهذا من عند طيب السي سعد بالقلي، اللي من خاطره.